0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Otuzuncu iyun bugün seşembe ikindi namazına azan. Yongaradı dostlar, bugün akşam vakti başkalavuz azan vakti bilen 9 dolarga 28 minutta.

الكريمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.